الرقمنية الحديثة في إدارة جمارك بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال رقمنية الخدمات الجمركية. وقد ذكر أن قد مثل هذا الاجتماع من شأنه أن يساهم في زيارة فعاليات تعاون عبر الحدود وتسريع تدفيع بزاغ وخلق ظروف مواطنين للمشاركين في نشاط الاقتصادية الخارجية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين تاجيكستان وأوزبكستان. تعمل تاجيكستان والصين على تعزيز التعاون المصرفي بينهما، وفي هذا السياق وفي إطار تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، عقد اجتماع في دوشنبه بين رئيس بنك الوطني التاجيكي فردوس أولیزاده ورئيس بنك الزراعي الصيني غوشو. ناقش الاجتماع قضايا تتعلق بتطوير التعاون بين البنك وتوسيع علاقات مراسم ودعم استثمارات وتمويل تجارية وتنفيذ المشاريع المشتركة ورقمنة الخدمات المالية واستخدام التقنيات الحديثة في قطاع المصرفي وتعزيز إدراءات المخاطر وتوسيع التعاون في تطوير البنك التحتية المالية. وفي ختام أكد طرفان مرة أخرى على توسيع التعاون المتبادل المنفعة وأهمية تعزيز العلاقات بين البنوك ولا سيما استخدام فرص الجديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والمالية بين تاجيكستان والصين. بلغت كمية البطاطس التي حصدتها تاجيكستان 30 طنا حتى 30 ماي، وتبلغ مساحة الأراضي المزرعين في مزارع دوكون ومزارع جماعية 36 هكتار، بمعدل إنتاجات يبلغ 170 قطنا لهكتار واحد. بحسب الخبرات تعتبر بطاط محصولا مناسبا لتناول مصالح استبحث تربية السطحية بعد زراعية أكثر تهوية، ما يقلل بشكل ملحوظ أعشاب الزارع، وتزرع بطاطس بشكل أساسي على هيئة درنات. وفي تاجيكستان تزرع بطاطس في وادي رشت ومناطق إقليمية خطلون والإقليمية سوغ ووادي إيسور ومنطقة غرنول وبدخشان ذات الحكومية، وتزرع أفضل أصناف في إقليم رشت. ستقام متحف لبطل تاجيكستان نصرة الله مخزوم في قرية قازان تابعة لمدينة رشت، وسيبني متحف ضمن خطط احتفال بذكر 35 لاستقلال الدولة بمشاركة رواد أعمال المحليين وسكان رشت بجوار مبنى الجديد لجمعية القرية، وسيتألف مبنى من طابقين، ومن المتوقع افتتاحه خلال أيام احتفالي بذكر 35 لاستقلال الدولة. أعاد إمام علي الرحمن إلى وطنه جزءا من قبور شخصيات الوطنية العظيمة نصرة الله مخزوم وشيرين شاه شاه تيمور ونزار محمد من موسكو روسيا الاتحادية، والتي ستصبح جزءا من المجموع ذكار الوطني لتعاقب أجاب وصلة وثيقة بين الماضي التاريخية وحاضر المستقبلية للجمهورية. في هذا اليوم قام رئيس الدولة فخامة السيد علي الرحمن بزيارة مطار دوشنبه الدولي، وشارك شخصيا في مراسم استقبال قطعة تراب من قبر أبناء الوطن الأعزاء. مستمعي الأعزاء، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

هو أحد أكبر القصور في العالم ويعد من أبرز المعالم السياحية في طاجكستان، حيث تم بناؤه في العام 2014 ميلادي في المدينة دوشنبي. يقع هذا القصر في الجزء المركزي من العاصمة. كانت فكرة أولوية لمهندسين معماريين هي بناء مقهى شاي حديث على طراز الوطني. يتكون قصر نوروز من 5 طوابق وتمتد مساحات نحو 40,000 متر مربع. منه كعمل يدوي نفذه الحرفيون طاجيك، وقد شيد بأسلوب العمارات الوطنية مما يجعله فريدا من نوعه في العالم. كما تضيف القاعة الصغيرة وكبيرة وشرفاته صيفية ونوافير الملونة وموسيقية خاصة على هذا المجمع. وقد تم تزيين 11 قاعة في هذا المجمع بفنون الوطنية لشعب طاجيك، مثل نقش على الجص خصافيس وزجاج ملونة، نهط على خشب، نحت على الحجر وترصيف المرايا. قاعة الرويات. يتميز مدخل القاعة بزخارف من الفن النقاش البارز الملونة. هذه القاعة المخصصة لولائم، وقد نفذت على جدرانها فنون النقش على جص فوق المرايا، حيث تعكس نقوشا وأشكالا وطنية. سقفها مزين بلوحات فنية رائعة، وعلى جانبيها يوجد سلمان خشبيان مزينان بالنحت يدوي. تبلغ مساحة القاعة 1100 متر مربع. قاعة مرصوفة.

0: بنيت هذه القاعة باستخدام 29 نوعا من أحجار الكريمة وشبه الكريمة من طاجكستان، ولذلك تسمى أيضا بالقاعة الحجرية. نفذت على جدرانها لوحة من الفسيفساء، مستوحاة من الرسومات الفنان كمال الدين بهزاد، تبلغ مساحة قاعة 1000 متر مربع. قاعة روضة الورد، تعد هذه القاعة مفخرة لفن النحت الطاجيكية، حيث تم تنفيذ أكثر من 6000 متر مربع من النحت على خشب بإشراف الأستاذ برهان من مدينة إسفرة. تحتوي القاعة على 19 عمودا، وتتدلى منها السرية بلوريات ضخمة تزين 3 أطنان، تبلغ مساحة القاعة 1650 متر مربع، مطالة بالزهاب. هي على القاعة في المبنى، توجد فيها سرية إملاقة تزين 6 أطنان و7 كجهين، وتحتوي على 1600 مصباح صغير. يمكن رؤية شعار التاريخ الذهبي مع النجوم السبعة في كل جزء من الجدران. تم تزيين أعمدات 16 عمودا وعليها بنقوش من الذهب الخالص الرقيق، ولذلك تسمى أيضا بالقاعة الذهبية. جدران قاعة مزينة بنقش على جسي ومرايا وزجاج. نفذت جامع هذه الأعمال بإشراف الأستاذ أنور شاه رزوانوف في عام 2019 ميلادي. تم اعتماد قصر نوروز في دوشنبة كواحدات من الأجاعيب الثمانية الحديثة لمنظمة شانغهاي للتعاون.
1: سامعون عزیزم، من دوشنبه ذات نوروز تاجیک نقدم لكم تفسیرا بعنوان قصر نوروز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان قلعة الحلبوك الأثرية.

من المعروف أنه توجد في تاجيكستان أماكن الجذابة وخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم متفرقة سنة إلى أخرى. حالياً في سجل الدولة من وجوده تاريخية تراثية ثقافية تضم أكثر من 2000 قطعة منها ومن بينها 22 مدن والمستوطنات و70 قلاع و81 مقابر قديمية و654 موزع غير المكتشف 58 مسجد تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة هولبوك في محافظة خطلون.

وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من بلدان القريبة والبعيدة لنا لزيارة قصر الملوك. تقع قلعة الحلبوك الأثرية في قرية قربان شهيد في منطقة واسع بمحافظة خطلان، وهي قلعة من قرون وسطى، وقصر الحاكم وأجزاء من مدينة القديمية، وقد كان في عام 1999 أدرجت في قائمة مواقع التراث العالمية ليونسكو تحت رقم 1383. كانت قلعة الحلبوك جزءا من مدينة القديمية ومركز لمنطقة خطل في قرون التاسع إلى الثاني عشر في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتارا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمية حاليا. مجموعة هي تاريخية ولها متحف قديم تحت اسم حلبوك ومساحتها 18 هكتارا في عام 2006. فتحت قلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد الشامل، وتتكون قلعة من جزئين من خلال جدار عالية يبلغ طولها 15 مترا، ومن شمال أكبر ولكن جدران سفلية 10 متر. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت عن أكثر من 50,000 تعف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمحن من سكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، أجزاء من لوحات الجدارية متعددة. ومن دحز الافتراضي أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدنية من الأجر والتين، وجدران وداخلية مغطاة باللجز والأرضيات التينية، وكان هناك أيضا ماء، وهي في منطقة نهر السرخاب ووخش في محافظة خطلان. وقلعة عبارة عن قصر الحاكم لمدينة الكبيرة، وتدل حفريات على تاريخ المدنية في قرون التاسع ميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى الأخرى، ولذلك يمكن القول أنها قبل الفتح الإسلام، ولكن ماتت العصور عليه من رسومات الإسلامية ونقوش تعود إلى قرون المزدهر أبان الحكم الإسلامي لمنطقة. وقد رغي في قصر وتصميم هندسية راعية متمثلة بنوع الإيجاري طابق الأجر الفخارية الذي تزينت به إرزيات القصر وجدرانه بنقوش الإسلامي راعية، وكذلك لاصق الجسية مزخرفة، والعصور على أبارق الخزفية ذات البرقية معدنية مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيراني ذلك الوقت. ولقصر نظامين للمياه، أحدهما لتدفئة والأخرى للصرف الصحي، وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من خصف الأحمر بطول 50 مترا، والقطر بين 10 و15، وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع ماء حارة لمناطق القصر، وهو أعجبة في ذلك زمان. تأسست قلعة حلبوك شهيرة في جنوب تاجيكستان في قرون التاسع في زمن سلالة السامانيين. ترجمة من كلمة الفارسية حلبوك تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010، واحد من أقدم المستوطنات في تاجيكستان، حلبوك وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية، وأدرج العلم وثقافة اليونسكو في قائمة المواقع التراث الثقافية العالمية. يجدر ذكر على شرف عام تنمية السياحة والحرف الشعبية، تم افتتاح متجر للهدايا التذكارية في مجموعة هوالك الأثرية التاريخية والثقافية، وتم افتتاح المتجر بهدف جذب المزيد من السياح وإعطاء دفعة جديدة لتطوير الحرف الشعبية. يمكن للسياح شراء هدايا كهدايا تذكارية في هذه الزاوية التاريخية من تاجيكستان. يتعاون حرفيون المحرة من متجر الذي تعرض منتجات الحرف اليدوية للبيع، وقال مصدر إن هذه أنواع مختلفة من المنتجات والمنتجات الراعية ذات النكهة الوطنية التقليدية، وهي بلا شك مطلوبة بشكل كبير بين السياح الأجانب. تذكر أن مجموعة الأثرية التاريخية والثقافية حلبوك يضم متحفا يخزن أكثر من 5,140 معرضا تم عثور عليها في قصر الملوك الحلبوك. وفقا لموظف متجر حلبوك، في عام 2019 زار أكثر من 2000 سياح،
تشير الاكتشاف الأثري إلى أن حلبوك كانت مدينة قديمة وعاصمة في جميع أوقات من وجودها. كانت هذه مدينة المركز الإداري والاقتصادي والثقافي القديمة. تم إدراج أيضا في قائمة المدن على طريق الحرير عالمية ليونسكو وحصل على جائزة الخاصة. مستمعين الأكارم، استمعتم حلقة بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك، الآن نقدم لكم برنامجا ثقافيا بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر ومفكر وكاتب ميرزا عبد القادر بديل.

أعظم شاعر ومفكر وكاتب ميرزا عبد القادر بيديل هو أحد هؤلاء المبدعين الذين كان لهم تأثير شامل ليس فقط على أدب تلك الفترة ولكن أيضا على مسار لاحق للتاريخ الأدبي. ولد بيديل دهلوي عام 1644 في مدينة عظيمآباد بمنطقة بنغال في الهند. اسمه عبد القادر وبيديل اسم أدبي مستعار للشاعر ولقب عمله الفخور أبو المعاني. يتم شرح بيديل بمعنى الحبيب. أبا وأجداد بيديل هم الناس حول سمرقند وذهبوا إلى الهند بسبب الاضطرابات في منطقة وراء النهر التاريخية. تشير إضافة كلمة ميرزا إلى تكوين أسماء الأقارب واسم الشاعر نفسه إلى أن أحد أسلافه كان قاعدا عظيما. كان أسلاف بيديل من قبيلة السباح. تأتى بيديل من والده عندما كان طفلا وتلقى تعليم الابتدائي من والدته. تم إرساله إلى المدرسة في السن الخامس إلى السادس. كان بيديل يحفظ القرآن في السن السابعة. في وقت لاحق غطى العلوم الأخرى في عصره بالكامل. اللغة العربية وقواعدها والمنطق والحكمة والفقه والكلمات والتفسير والحديث والأدب والتصوف. معلم بيديل هو عمه ميرزا قلندر وعمه ميرزا ظريف وعلماء آخرون. شيخ قاسم هو الله وشيخ كمال والأستاذ أبو القاسم والشيخ فاضل وغيرهم. استمتع بيديل بمقابلات مع أهل العلم والفضيلة بصحبة ميرزا قلندر وميرزا ظريف. تم الكشف عن موهبة ميرزا عبد القادر بيديل الشعرية في السن العاشرة لأن بيديل يذكر في شار أنصر أنه كان يقرأ الشعر بالفعل خلال سنوات دراسته.

يتزوج بديل في سن 25 ويعمل كجندي في خدمة أعظم شاه. يخبر أحد أقارب بديل بأعظم شاه بأنه شاعر. دعا أعظم شاه بديل وطلب من أن يكتب له ترنيمة. هذا السلوك من الحاكم يزعج بديل ويرفض الخدمة. في واقع الأمر كان بديل رجلا فخورا ومخلصا وسيما وتقويا. تم يذهب ميرزا عبد القادر بديل إلى أكبرآباد ويشارك في النوادي الأدبية ويتعرف على الشعراء والعلماء المشهورين في ذلك الوقت، عزت وزهري وغيرهم. بعد ذلك سافر الشاعر إلى مدن بنجاب ولاهور وكشمير وملتان وسرهند وغيرها، وعبر عن انطباعاته عن المدن المذكورة بالتفصيل في عمل شار أنصور. كانت هذا الرحلات درسا في حياة للشاعر، لأنه كان قادرا على التعرف على حياة الطبقات الاجتماعية المختلفة في المجتمع بالشكل عام. واجه هذا الشاعر المفكر العديد من الانتقادات من وجهة نظر المصاعب المنزلية. لم يكن لدى بديل منزل حتى سن 41. في وقت لاحق وبدعم من الأصدقاء يحصل الشاعر على منزل خاص، لأن أتباعه وجدوا له ساحة سكنية في مدينة دهلي. توفي زوجة بديل بن عمر يناهز 38 عاما، وتزوج مرة أخرى وأنجب ابنا عن عمر يناهز 64 عاما. قضى الشاعر المفكر نهاية حياته في مدينة دهلي، حيث توفي عن عمر يناهز 77 عاما، يعني في عام 1721. إن إبداع هذا الشاعر الفكري متنوع للغاية والمتعدد الأوجه، وظل في شكل الشعر والنثر مما خلق له كليات. من المهم أن يتحول بديل إلى العمل الإبداعي منذ سن مبكرة ويبدع منذ أكثر من 65 عاما. تتألف تركيبة كليات لبديل من إجمالي 65,000 بيت، وهي مقدمة، عرفان، شبكة المعروفة، نقاط، تلميحات وقصص، رقات، العناصر الأربعة، البيئة العظام، غزليات، رباعيات، قصائد، قطعات، تركيبات وترجيعات، تشبيهات وتمثيلات. يتألف كتاب ميرزا عبد القادر بديل ديوان في كتابه كليات من غزلات ورباعيات وقصائد وتأليفات وتفسيرات وتشبيهات. العديد الإجمالي للأبيات في ديوان بديل هو 37,500 بيت. احتلت الغزال المرتبة الأولى في ديوان، وهي 2,165 غزال وتحتوي على 23,000 بيت. أحد أنواع الأدبية الأخرى الذي يحتل مكانة بارزة في ديوان بديل الدهلوي هو رباعي. هناك 3,500 رباعي في كتاب الشاعر. ربما يكون السبب الرئيسي لاهتمام بديل النسبي بالرباعي هو أنه من المناسب والمنسجم وضع الأفكار الفلسفية والصوفية والرومانسية والروحية في هذا النوع. مكانة أنواع الشعرية الأخرى، القصيد، المؤلفات والأماني، التشبيهات التي ظهرت في ديوان مكرسة لموضوعات وقضايا مختلفة على وجه الخصوص، الحب والحكمة والثناء البشري وتصوير وجهات النظر العالمية والقضايا الفلسفية والحياتية والاجتماعية والتعليمية والأخلاقية والأدبية والجمالية. يحتل مثنوي مكانة مهمة في أعمال بديل، وهي مدرجة
على النوع التالي: تعويذة المفاجأة، وهو أول مثنوي لبديل، وقد كتب عام 1669. يتكون العمل من 3750 بيت. بيئة قدرية، كتب هذا المثنوي عام 1681 ويتألف من 4500 بيت. شبكة المعروفة، كتب هذا المثنوي عام 1687 وله 1500 بيت.

عرفان هو أكبر عمل في التراث الأدبي لبديل، ويتكون من 11,000 بيت، وقد تم تأليفه على شكل مسنوي. تاريخ إنشاء العمل هو 1712، وفي هذا العمل تناول الشاعر المفكر أهم قضايا التصوف وقضايا الحياة المختلفة وقوانين تطوير المجتمع ومكانة الإنسان في حياة وواقع الحياة البشرية، كما تنعكس فيه الأفكار العلمية والفلسفية والصوفية والاجتماعية والأخلاقية للمفكر، والتي تعتبر مهمة وقيمة للغاية، على الرغم من أن عرفان المثنوي يحتوي على 10 فصول. يمكن ملاحظة الارتباط المنطقي بين الفصول. يغطي العمل بشكل أساسي فلسفية الغنوصية الصوفية والحياة الاجتماعية والأخلاقية التربوية، لذلك فإن مثنوي عرفان قيمة ومهمة ومثيرة للاهتمام وضرورية لتحديد نظرة بديل للعالم ومكانته في تاريخ الأدب ومهارة الشاعر في خلق مثنوي وأساس خطابه بشكل عام.

مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، استمعتم برنامجا ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر ومفكر وكاتب ميرزا عبد القادر بيدي.

0: موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الأكرم من دوشنبي إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: وزير خارجية قبرص يزع إكليلا من الزهور على نصب إسماعيل السموني التذكاري. يشارك وفد طاجيكي في اجتماع وزراء الصناعة لمنظمة شنغال للتعاون. طاجيكستان وقبرص تعزن العلاقات البرلمانية بينهما. شارك الوفد الطاجيكي في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ. تمت مناقشات التعاون بين طاجيكستان والنمسا في إطار المنظمات الدولية. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. زار وزير خارجية جمهورية قبرص كونستانتينوس كومبوس اليوم ساحة الصداقة في دوشنبي ضمن زيارة رسمية لجمهورية طاجيكستان، ووضع إكليلا من الزهور على نصب مؤسس الدولة الطاجيكية إسماعيل السموني. ورافق كونستانتينوس كومبوس عدد من المسؤولين خلال مراسم وضع إكليل الزهور. ومن المقرر أن يعقد وزير خارجية جمهورية طاجيكستان اجتماعا مع نظير القبرص ضمن الزيارة، وسيناقش الاجتماع خلاله قضايا تتعلق بالدولة وآفاق تطوير العلاقات الثنائية. شارك وفد طاجيكي برئاسة وزير الصناعة والتقنيات الجديدة في جمهورية طاجيكستان شرال كبير في اجتماع وزراء الصناعة للدول الأعضاء في منظمة شنغال للتعاون الذي عقد في مدينة شولبون آتا عاصمة خرغيزستان يومي 4 و5 يونيو. وناقش الجانبان خلال الاجتماع قضايا هامة تتعلق بتطوير التعاون الصناعي وبناء سلاسل إنتاج مستدامة وتعزيز مشاريع الاستثمار المشترك، بالإضافة إلى توطيد التعاون في مجال إدخال التقنيات الحديثة وتعديل الصناعة. وأشار وزير الصناعة والتقنيات الجديدة في جمهورية طاجيكستان إلى أن منظمة شنغال التعاون تصطلع بدور محوري في ظل الظروف الراهنة باعتبارها ركيزة أساسية لتوسيع التعاون الصناعي والاستثماري بين دول المنطقة التي تمتلك موارد هائلة وإمكانيات إنتاجية وعملية وتقنيات كبيرة. تم تأكيد على أن طاجيكستان في إطار تطبيق سياسة التصنيع السريع قد ضمن تنمية اقتصادية منهجية ومستدامة وتصافعت حجم الإنتاج الصناعي في الجمهورية خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق سيتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير قطاعات التعدين والمعادن والنسيج الأرضية والصناعات التحويلية، فضلا عن إنشاء منتجات ذات قيمة مضافة عالية. كما أكد الجانبان الطاجيكي على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد في استخراج ومعالجة الموارد المعدنية الاستراتيجية بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة، والتي تشهد طلبا متزايدا في سياق تطوير التقنيات الخضراء والرقمنة. وتم خلال الاجتماع إعلان اهتمام خاص للمبادرة الطاجيكية لإنشاء قاعدة البيانات للمشاريع الاستثمار في القطاع الصناعي للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. التقى اليوم رئيس مجلس النواب جمهورية طاجيكستان فاضل عيدزودة مع وزير خارجية جمهورية قبرص قسطنطينوس كومبوس، وأشار خلال اللقاء إلى أن مجلس برلمان طاجيكستان يولي أهمية خاصة لتطوير العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف ذات منفعة متبادلة، وذلك في إطار الدبلوماسية البرلمانية. وأضاف فاضل عيدزودة: نؤمن بأن الدبلوماسية البرلمانية اليوم تعد من أهم الآليات لتعزيز الثقة وتوصيل الحوار وتقريب وجهات النظر الدولي، وفي هذا السياق نرحب بتطوير العلاقات بين الهيئات التشريعية في الجمهوريتين، ونحن على استعداد لتعزيز التعاون في هذا المجال من خلال تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية والخبرات التشريعية ومواصلات تنسيق المواقف في المنظمات البرلمانية الدولية. وقد رحب به اهتمام جمهورية قبرص بتوصيل العلاقات البرلمانية بين البلدين، وكذلك باقتراح تطوير التعاون بين الهيئات التشريعية فيما. وفي الوقت نفسه أعرب عن ارتياح لمستوى ومضمون التعاون القائم بين البلدين في إطار المنظمات البرلمانية الدولية المؤثرة مثل الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية الآسيوية. كما أشير إلى أن تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الثقافي من شأن أن يسهم إسهاما كبيرا في توطيد أواصي الصداقة وتفاهم المتبادل بين شعبينا. في الفترة من 3 إلى 6 يونيو من هذا العام عقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ بروسيا الاتحادية، حيث شارك وفد جمهورية طاجيكستان برئاسة وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عبد الرحمن دودا في حفل الافتتاح الرسمي والفعاليات للمصاحبة والمعرض الدولي للسلع والمنتجات. حضر الفعالية أكثر من 20,000 مشارك من جهات حكومية ومستثمرين وشباب ورياضيين وممثلين عن مؤسسات مالية ورجال أعمال والمنتجين، بالإضافة إلى علماء وباحثين من 130 دولة حول العالم. على هامش المنتدى التقى وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان عبد الرحمن دودا مع وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية ماكسيم ريشيتينكوف. الاجتماع تابع طرفان تنفيذ التوجيهات الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس روسيا الاتحادية إلى جمهورية طاجيكستان. وفي الوقت نفسه نوقشت خلال الاجتماع آفاق تطوير التعاون في مجال تصدير الفواكه والخضروات الطازجة والمجففة بما في ذلك العنب من طاجيكستان إلى روسيا. وتم التأكيد على أن تنفيذ الإجراءات المتخذة سيسهم في ضمان استقرار المنتجات وجودتها وتوسيع قائمة صادرات جمهورية طاجيكستان. عقد في فيينا اجتماع بين سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة المفوض لدى جمهورية النمسا مانوشير جوبيري ومدير الإدارة السياسية بوزارة الشؤون الأوروبية والدولة الاتحادية في جمهورية النمسا توماس مولمان. فقد ناقش الاجتماع فقط تطوير العلاقات متعددة الأوجه ومتبادلة المنفعة بين البلدين فضلا عن التعاون في إطار المنظمات الدولية. في 4 يونيو التقى سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة المفوض لدى الاتحاد السويسري والمثل الدائم لجمهورية طاجيكستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف شرف شيرليزودا بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس. وتبادل الطرفان خلال اللقاء وجهات نظر حول الأولويات الراهنة في مجال الصحة العالمية وناقش سبل تعزيز التعاون بين جمهورية طاجيكستان ومنظمة الصحة العالمية، وأكد الطرفان استعدادهما لمواصلة الحوار والتعاون المثمر في دعم الصحة

مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أباديا الطاجيك، الآن نقل لكم شرحا تحت عنوان العلاقات الثقافية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية إيران الإسلامية. طاجيكستان وإيران قد أقاما علاقات صداقة عديدة على أساس الثقافة واللغة المشتركة من العصر القديمة وحتى اليوم. واحدة من الخصائص المهمة لهذه العلاقات هي الحفاظ وتعزيز اللغة الفارسية. قام المسؤولون في كلا البلدين بتنظيم العديد من الفعاليات بهدف تعزيز العلاقات، بما في ذلك أسابيع الثقافة بين طاجيكستان وإيران. تم تنظيم أسبوع الثقافة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور وزير الثقافة وعدد من الفنانين والمسؤولين الإيرانيين في طاجيكستان. كما تم تنظيم الأسبوع الثقافة الطاجيكية على مدار أسبوع كامل في مدن شيراز و تبريز وطيران بحضور المسؤولين الثقافيين والفنانين من كلا البلدين. الطاجيك والإيرانيون يمتلكون روابط تاريخية وثقافية عديدة، ومن أبرزها اللغة. لدينا لغة مشتركة والتي يعرفها من طاجيكستان باللغات الطاجيكية. التاريخ يشهد أن اللغتنا المشتركة

0: الحركة كانت دائما الحامي والمدافع عن الهوية الوطنية والحفاظ على التاريخ والثقافة والتقاليد للناطقين الفارسيين، وقد تم تنفيذ هذه الرسالة العظيمة بشكل أفضل في اللحظات الصعبة من تاريخ، عندما كانت التحديدات تهدد الهوية الروحية والجودة للشعب في أوقات صعبة. تعرف شعوب طاجكستان وإيران على ثقافات بعضهم البعض، مما يعتبر قاعدة مناسبة لتوسيع التعاون الثنائي في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة والاقتصاد، الأدب والثقافة، العلم والتكنولوجيا وغيرها. إن التعدد اللغوي والثقافي يمثل ميزة عظيمة، إنهم يمثلون الشعراء وأدباء والكنود الثقافية مشتركة بين الطاجك والإيرانيين وشعوب الفارسية الأخرى. الطاجك يعتزون بالشاعر أبو عبد الله رودكي الذي ولد في طاجكستان، ويعتبره إخوانه الإيرانيون والد الشعر الفارسي، وهم يفخرون أيضا بفردوسي وسعدي وحفيظ الشيرازي الناصر، وكذلك خسرو بديوني ومولانا جلال الدين البلخي وعبد الرحمن جامي ونظامي غنجوي وبي دل دهلوي والمئات غيرهم، الذين تعتبر أعمالهم إرثا مشتركا باللغة المشتركة. وفي إيران تم تنظيم مهرجان في طهران لتكريم أعمال الأدباء المعاصرين مثل شباب القاسم الملاهتي وصدر الدين عيني من قبل العلماء والمثقفين في هذا البلد. فيما يتعلق بين التعاون الأدبي بين البلدان، يقول ناسين بيغ غربنزودة عضو أكاديمية الأدب والفنون:
1: بودست آوردن استقلالات ملی بین کشورهای همزبان هم آیین یک ارتباط نوگساسینی برقرار شد.
0: منذ حصولنا على الاستقلال الوطني تم إعادة إقامة روابط جديدة بين الدول الناطقة باللغة الفارسية، وفي هذا السياق يمكننا الحديث عن العلاقة المتينة بين طاجكستان وإيران، حيث أننا منذ الماضي وحتى اليوم نشترك في الثقافة والتاريخ واحد. ولهذا السبب فإن الرابط بين هذين الشعبين موجود دائما. وبفعل هذه الروابط الموسعة بين البلدين كان لهذا التعاون تأثير إيجابي على ثقافتنا. على سبيل المثال يمكننا الإشارة إلى طبعات الأعمال الأدبية وتنظيم الندوات والمؤتمرات الدولية وإقامة الحفلات الموسيقية والتعاون الوثيق بين العلماء والباحثين من هذين البلدين. ميزة أخرى في هذه الفترة هي أنه نتيجة لهذا التبادل الثقافي تمكنت كل من الثقافتين من تكلمة بعضها البعض. فيما يتعلق بالتعرف على التاجك مع الشعراء والكتاب الإيرانيين المعاصرين، يجب القول إن شعبنا سواء على مستوى الأفراد أو بشكل جماعي يهتمون بشكل عميق بالفن والثقافة المعاصرة في إيران ويتبعونها. فطلابنا يدرسون أشعار الشعراء الإيرانيين، ومن المثير للاهتمام أن قصيدة الأم لإيرجمير زوراخاد تم تضمينه في كتب دراسية لدينا التي يحفظها معظم الطلاب عن ظهر القلب. كما أن العلماء والمثقفين على دارية بأعمال الأدباء والعلماء المعاصرين مثل الشافعي كتكوني، محمد جعفر حقي، بهادين خرمشاهي، محمود دولت آبادي وآخرين، ويستفيدون أفكارا وآراءهم في أبحاثهم الأدبية. بالإضافة إلى ذلك فإن محب الموسيقي في طاجكستان لديهم معرفة عميقة بعمل محمد رضا شاجريان، علي رضا غرباني، علي رضا افتخاري وغيرهم، ويقدرون موهبتهم الفنية العالية. تؤكد رحلات السنوية للجامعات والطلاب إلى طاجكستان ومن طاجكستان، وتبادل الأساتذة والطلاب، والدورات تحسين اللغة الفارسية، والتعاون في الطبعات والنشر، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والأدبية في كلا البلدين على هذه الروابط، ومع الأخذ في الاعتبار أن الجامعات المرموقة في البلدين معترف بها من قبل المجتمع العلمي العالمي، فإن تعزيز هذا التعاون يعود بالفائدة على كلا البلدين. لقد كان الشعر والأدب على مر التاريخ وخاصة بالنسبة لشعب طاجكستان وإيران أساسا رئيسيا لأمم الناطقة بالفارسية، فالكلمات الفارسية والمحبة والمودة التي تجمع بين الشعبين تعزز الثقافة والقلوب هذه الأمم، وتدفع الناس في كلا البلدين لذكر المتبادلة في كلا الظروف. التاريخ الثقافي المشترك يعزز العلاقات بين الأمم في المجالات المختلفة، مما يسمح لهم بالاستفادة من إنجازات بعضهم البعض، مما يؤدي إلى سعادة الحكومات والشعوب. ويقول عزيز عزيزي مدير قسم الأطفال والشباب في إطار التعاون في هذا المجال:
1: روی خوندن و فهمیدن و دریافتن حکمت شعر و افسانه حکایه و چیستان تزگوی قصه.
0: لا يوجد أي مانع من قراءة وفهم واكتشاف حكمة الشعر والحكايات والأمثال والقصص التي يبدعها الأدباء من كلا البلدان الأطفال. أنا شخصيا عندما كنت طفلا حفظ شعر إيراج ميرزا في مدح الأم ليس من الكتاب بل عن الطريق الآخر، وكان لدي اعتقاد أن هذا الشاعر ولد في طاجكستان وعاش وعمل مع الأساتذة المشكار وعيني واللهوتي، لكنني فيما بعد اكتشفت أنه شاعر إيراني ولد هناك وتربي هناك وكتب الشعر هناك ثم رحل عن هذا العالم. إيران لديهم حوالي 600 كاتب للأطفال تطبع كتابا جيدا جدا، ولديها العديد من الفنانين الموهوبين. نحن نستفيد من الأدب المشترك بيننا والتعاون الذي نتمتع به في جميع المجالات، سواء في السياسة أو الثقافة أو الفن أو الأدب، والاقتصاد مع الشعب الإيراني الكريم أصبح مشهورا جداً.

العديد من التاجيك والإيرانيين الذين يمتلكون إرثا مشتركا في ثقافتهم يعتبرون هذا البلد وطنهم الأصلي. على سبيل المثال علي همدوني الشاعر العظيم من همدان في إيران، دفن الآن في مدينة كولاب في طاجكستان، بينما ولد الشاعر الكبير كامل خوجاندي في مدينة خوجان في طاجكستان ودفن في تبريز. استنادا إلى المصالح المشتركة بين البلدان، يمكن للمؤسسات الثقافية الدولية مثل اليونسكو أن تقوم بتوسيع التعامل المشترك لتعزيز اللغة والأدب والثقافة والتقاليد القديمة والشرف العلمي والأدبي المشترك وغيرها. وبسبب هذه النقطة يجب أن نذكر أن احتفال النوروز بفضل جهود البلدان ذات الثقافة المشتركة قد تم اعتباره احتفالا دوليا. إن الإمكانية لحماية اللغة والثقافة المشتركة على الساحة الدولية عظيمة، ولحسن حظ فإن التعاون الثنائي في هذا المجال مستمر في التوسع. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أفاضي الطاجيك استمعتم شرحا تحت عنوان العلاقات الثقافية بين جمهورية طاجكستان وجمهورية إيران الإسلامية.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

مستمعون الأعزاء، الآن نقدمكم تفسيرا تحت عنوان تعود قلعة حصار نصبا تاريخيا للشعب التاجيكي. قلعة حصار شاهد كبير على إنجازات الأجداد، نصب تذكاري للمدن القديمة، علامة من علامات العصر الهخامنشيين، وهي مثال للعصر المجيد للعصر الساسانيين والعثمانيين. وكانت قلعة حصار حلم آلاف الأجداد التواقين إلى استقلال والسلام والهدوء، وكانت ملكية متوارثة عن الأجداد لكل التاجيكين. ويظهر التاريخ أن قلعة حصار وما تحتوي من آثار تاريخية هي أحد مراكز الحضارة العالمية، وعلامة على أكثر من 5000 عام من ثقافة التاجيكية، وأحد كنوز شعوب آسيا الوسطى التي لا تقدر بالثمن. يقع النصب التاريخي الثقافي لقلعة حصار في مدينة حصار، والمعنى المعجمي لكلمة حصار هو قلعة. شكلت حصار دولة منفصلة تحت اسم الشومان حتى في عصر البجداديين وزمان زردوش. تتضمن ثقافة حصار مكتشفات العديد من المواقع التاريخية في طاجيكستان وآسيا الوسطى، وتنتمي إلى آلاف السنين قبل الميلاد. يتكون الجزء العلوي من القلعة من 3 أجزاء. الجزء العلوي منه هو سكن النبلاء والأمراء، والجزء الثاني السفلي هو بيت الإبل، والجزء الرئيسي هو الثكنة العسكرية. يحيط بمحيط قلعة حصار سور دفاعي مرتفع يبلغ ارتفاع 3.5 متر فوق مستوى قمة القلعة، ويبلغ عرض السور 10 أمتار. إن مدينة حصار بأكملها مريئة مثل كفيات من مكان مهجور. لم يكن من الممكن الدخول إلى قلعة حصار إلا من خلال البوابات. قلعة حصار عزيزة على كل التاجيكي وطني، لأنه تمت قراءة إعلان جمهورية طاجيكستان في عام 1924 في ساحة هنا. على الرغم من أن عمر بوابة قلعة حصار هو 500 عام، إلا أن تاريخ تأسيسها يعود إلى أكثر من 3000 عام. تم العثور على أسلحة العصر الحجري في هذا المكان. ونذكركم أن الموقع الجغرافي لمدينة حصار والبيئية الملائمة والمرافق الصناعة مثل محمية قلعة حصار ومنتجع الشوهنبري ومحمية حصار التاريخية والثقافية لديها إمكانات حقيقية لتطوير السياحة. تعود قلعة حصار واحدة من المعالم التاريخية الثمانية المدرجة في قائمة المعالم الأثرية لليونسكو، وتجد الإشارة إلى أن حصار استعادت مكانتها كمدينة في عام 2016. بمبادرة من مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمال الرحمن، تم الاحتفال بذكرى 3000 لحصار في 27 أكتوبر 2015 على مستوى عالي وروعة كبيرة. وحضر هذا المهرجان الضيوف والسياح من جميع أنحاء العالم. يعود الاحتفال بذكرى 3000 لحصار هو أحد سلسلة الاحتفالات بحضارة وتاريخ وثقافة البلاد وشعب التاجيكي المتحضر، مثل ذكرى
2500 لمدينة سراوشان وذكرى 2700 لمدينة كولوم. ويتم تنفيذ كل هذه الإجراءات برعاية ودعم حكومة الجمهورية ورئيس الدولة في ظل استغلال بلادنا. وفي فترة قصيرة جدا من الزمان وجد بلدنا المستقل بقيادة القائد العظيم لأمة الطريقة التي سافر بها الأسلافنا طوال وجودهم وحافظوا على لغة الشعب التاجيكي وثقافته وجوهره الوطني لعدة القرون. كانت مدينة حصار تعتبر مركز بخارى الشرقية حتى قيام ثورة الأكتوبر في عام 1924. تم قراءة إعلان جمهورية طاجيكستان السوفيتية المتمتعة بالحكم الذاتي من بوابة قوس قزوين، وتم إعلان دوشنبه كمركز. كانت مدينة حصار التي تعود للقرون الوسطى محاطة بسور وخندق واسعة مملوء بالمياه على مسافة 10 كيلومتر. وكان لمدينة 4 أبواب، ومن الجهة الجنوبية لمدينة بوابة تسمى السكري لأن في هذا الجزء كان يسكن أهل صناعة الحلويات، ومن الجهة الغربية لمدينة توجد بوابة تسمى تشانغوب لأن النهر تشانغوب كانت يمر من هذه الجهة، ومن الجزء الشمالي الشرقي من بوابة نبع السمك يوجد نبع ما يسمى نبع السمك. وفي الجزء الشرقي من المدينة كان هناك بوابة تسمى بوابة تربة البيضاء، ويوجد تلة تسمى تلة تربة البيضاء. تعتبر قلعة حصار من أقدم المدن التي سكنها التاجيك، وهي تشهد على الأمة الثقافية والعمرانية وعلى الثقافة والحرفة التي لا مثل لها لأمة التاجيكية. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك استمعتم تفسيرا تحت عنوان تعود قلعة حصار نصبا تاريخيا للشعب التاجيكي.

مستمعنا الأكارم من دوشنبة إذاعة أهواز يتفاجئك الآن نقدم لكم تفسيرا تحت عنوان أهمية المعالم التاريخية والثقافية في تطوير السياحة. جمهورية طاجكستان كدولة ذات إمكانية سياحية غير محدودة يمكن لقطاع السياحة أن يكون أداة لتعزيز التنمية المستدامة بفضل استغلال طاجكستان وضمان السلام والاستقرار وسياسة الأبواب المفتوحة التي اتبعتها قيادة العليا للبلاد. تم تحسين إمكانية تقديم الإمكانيات السياحية للبلاد بشكل كبير. أنجاكان القديمة هي معلم تاريخي من الفترة ما قبل الإسلام. في هذه المنطقة عاش السوغديون أسلاف التاجيك المعاصرين في الفترة من القرن الخامس إلى القرن الثامن ميلاديا، وكانوا يعيشون في وادي زرفشان. كل سوغدي من أهل بانجاكان القديمة كان له قاعات رائعة في منزله، جدرانها مزخرفة بالنقوش وزخارف من الطين، وكذلك منحوتات خشبية. يمكن مقارنة بانجاكان القديمة بالمعالم التاريخية المشهورة في العالم مثل أفروسيوب، فراغش، بايكين، نيسا، مار، أسروبشان وغيرها. تغطي أعمال الحفل حوالي نصف المعالم التاريخية. تم إجراء الحفريات في قلعة الموجودة وخاصة في تلة الحاكم والمقبرة. إحدى المعالم القديمة في المنطقة هي سرازن التي تقع على بعد 15 كيلومترا غرب مدينة بانجاكان و45 كيلومترا شرق مدينة سمرقند. كان المواقع الأولي للمعالم التاريخي يغطي حوالي 130 هكتارا. تطورت المدينة على مدار أكثر من 1000 عام، وخاصة في فترة العصر النحاسي والعصر البرونزي المبكر. كان أساس الاقتصاد في سرازن يعتمد على حرف اليدوية المتخصصة والزراعة، حيث شملت الزراعة الأراضي المروية والأراضي الجافة. تم اكتشاف معلم سرازن في الخريف عام 1976 من قبل عالم الآثار عبد الله جون إسحاقوف. وفقا للأبرز مختص في اللغة السوغديين، فإن سرازن تعني رأس الأرض. منذ نهاية القرن الرابع حتى العصر الحالي تحولت مدينة سرازن إلى أحد المراكز المعدنية الرئيسية في المنطقة آسيا الوسطى. ساهمت الموارد الغنية من الذهب والفضة والنحاس والرصاص في جبال نهر زرفشان في تحقيق هذا التحول. مع توسع العلاقات التجارية في منتصف الألفية الرابعة قبل الميلاد، أقام السكان سرازم علاقات ثقافية وتجارية مع المراكز القديمة للزراعة في جنوب تركمانستان وإيران وبلوچستان والهند وأفغانستان. وبالتالي تعد مدينة سرازم واحدة من المعالم الفريدة التي تجسد العلاقات الثقافية والإنسانية خلال فترة العصر الحجري الحديث وعصر البرونز. لقد تم دراسة نتائج الأبحاث العلمية التي أجراها علماء الآثار حول مدينة سرازن في العديد من الندوات الدولية، بما في ذلك في طاجكستان وواشنطن وباريس وألمانيا وإيران وإيطاليا وأفريقيا. وفقا لقرار حكومة جمهورية طاجكستان، تم تأسيس موقع مدينة سرازن القديمة التاريخية التي يعود تاريخها إلى 5500 عام في منطقة بانجاكان كمركز علمي.
في مدينة رفشان القديمة يقع معلم تاريخي من القرن الخامس قبل الميلاد، قلعة موغ. القلعة تقع على ارتفاع 1040 مترا عن سطح البحر، ويبلغ طول جدرانها أكثر من 600 متر، بينما تبلغ المساحة الإجمالية لها 7 هكتارات. من الطبيعي أن هذه المنشأة قد تجذب انتباه الزوار من حيث جمالها. في هذه المنطقة تم إجراء حفريات تحت إشراف عالم الآثار الشهير فريمان في صيف عام 1933، وقد تم العثور على أكثر من 100 نوع من الاكتشافات في أطلال القلعة. تحتوي مجموعة الوثائق على 74 وثيقة باللغة السعودية وواحدة باللغة العربية والتركية القديمة، بالإضافة إلى العديد من الوثائق باللغة الصينية التي أثارت اهتماما كبيرا. حصار شادمان له تاريخ قديم وآثاره التاريخي تشهد على قدمه. أحد هذه الآثار هو مجمع الآثار التاريخية لقلعة حصار. قلعة حصار ومجمع آثارها التاريخية يمثل ثقافة تمتد لأكثر من 5000 سنة في طاريكستان، وهي واحدة من الكنوز الثمينة لشعب هذه الأرض من أصل آري. حصار بمعنى القلعة المنطقة المحاطة بالجدران، ومكان سكن بشر منذ الآلاف السنين. هذه الأرض كانت في العصور ما قبل الساسانيين وفي زمن زردوش تعرف باسم شومان، وكان لها دولة مستقلة. تم ذكر كلمة شومان في جوز زان بوداند من الأفيستا كماليك. معنى كلمة شومان هو الارتفاع. الاكتشافات الأثرية لتل قوزيون تعود إلى نهاية فترة البرونز وبدايه لفترة الحديد، والتي تم تسميتها في التاريخ بحضارة حصار، وهي معترف بها ومعروفة. حضارة حصار تضم العديد من المواقع الأثرية في طاجكستان وآسيا الوسطى، بما فيها التي تعود إلى الألفية السادسة والثالثة قبل الميلاد. كان الطريق التاريخي لطريق الحرير يمر عبر شومان. ذكر الرحالة الصيني سيان تيان في القرن السابع أن منطقة شومان كانت تمتد من الغرب إلى الشرق لمدة 4 أيام، من الجنوب إلى الشمال يوم واحد، وكان مركز شومان يقع في قلعة حصار. أما الجغرافي العربي المقدسي في القرن العاشر فقد اعتبر شومان أم المدن. في العصور التالية كانت حصار جزءا من دولة سامانيين. شارك ممثل حكومة جمهورية طاجكستان في المؤتمرات الدولية حول الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي واستخدامه في مدن موسكو، مينسك، ألماتي، بشكيك، طشقان، سمرقان، دهلي وبكين. تمكنوا من تعزيز مكانة طاجكستان في هذه القضية على الساحة الدولية، وبالتالي تعريف العالم المعاصر بالتراث الغني والقيم لشعب التاجيكي. في المؤتمرات الدولية تم إدراج 13 موقعا تاريخيا وثقافيا ومعماريا من طاجكستان في قائمة جوائز الطريق الحرير العظيم التابعة لليونسكو، وهو ما يعد مصدر فخر للتاجيك. من بين هذه المواقع التاريخية مدينة بانجاكين القديمة، مدينة حصار، دائر أجنتيبا، مدرسة خوجا مشهد، مدينة تخت سنجين، مدينة هولبوك، قلعة يمجون في وادي أخان، قلعة خوجان، مجمع الشيخ مسلم الدين المعماري في العصر الوسطى، معلم معماري من العصر الوسطى لمدرسة أهيم، ومعلم معماري من العصر الوسطى لمدرسة من رجب. في المستقبل يجب أن تصبح طاجكستان مشاركة
نشطة في سوق خدمات السياحة الدولية جنبا إلى جنب مع الترويج المكثف لصناعة السياحة. من الضروري أيضا المشاركة في المعارض الدولية والمنتديات والمؤتمرات والمهرجانات المتعلقة بمجال السياحة. السياحة الداخلية تعد واحدة من أهم الاستخدامات الحكيمة والفعالة للموارد الطبيعية والبيئية والمواقع التراثية والتاريخية في البلاد. تتمثل مميزات السياحة الداخلية اليوم في كونها أرخص من السياحة الخارجية، حيث لا تحتاج إلى شراء تذاكر أو تأشيرات، كما أنها أكثر أمانا للسياح من قبل السلطات الحكومية المعنية. هذا العامل يعزز تطوير صناعة السياحة في البلاد ويوفر فرص عمل جديدة في الوقت نفسه، يزيد من دخل الدولة ويمنع تصدير الأموال إلى الخارج، مما يعزز الدورة الاقتصادية داخل البلاد. السياحة الداخلية هي أحد الأنشطة الرئيسية في ريادة الأعمال، ولا تتطلب تمويلا كبيرا من الميزانية الحكومية. في المقابل يتم تنفيذ الجوانب الإدارية والتعليمية والمنهجية والإعلامية لهذا النوع من الأنشطة ضمن الإمكانيات العامة المحددة لقطاع السياحة. في هذا الصدد ومع الأخذ بعين الاعتبار تحليل السابق، سيكون من الضروري تقسيم قطاع السياحة إلى قسمين، السياحة الداخلية والخارجية، مما سيوفر فوائدا كبيرة. على سبيل المثال، وفقا للتحليلات الأولية، يمكن أن توفر السياحة الداخلية الفرص المالية التالية: تحسين بنية التغطية للسياحة وزيادة الأموال عن طريق جذب السياح الأجانب إلى اقتصاد المجتمع، جذب التمويل الإضافي من رجال أعمال في مجال تقديم الخدمات السياحية للسياح المحليين، تحفيز الأشخاص خاصة سكان المناطق السياحية على التنظيم وتقديم خدمات سياحية مناسبة، وبذلك تحقيق دخل مالي كبير، تحفيز أصحاب المشاريع والمجموعات الأخرى من أهل تقديم الخدمات السياحية مدفوعا، تحفيز المنتجين الحرفيين مثل النقاشين والحرفيين في الخشب والنحاتين والرسامين والخياطين وغيرهم لإنتاج وبيع منتجات سياحية متنوعة، زيادة عدد رواد الأعمال وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وزيادة إيرادات الضرائب للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير السياحة الداخلية والخارجية من خلال استخدام الحكيم والفعال للموارد السياحية المحلية والنهوض بالصناعة وبنية التغطية السياحية سيعزز بشكل كبير مستوى حياة السكان. السياحة توسع آفاق الإنسان وتعزز تفكيره، كما تتيح له تحقيق التوازن بين الاسترخاء وفهم العالم. السياحة الثقافية تؤثر في دراسة حياة وتاريخ وثقافة وعادات الشعب التاجيكي والشعوب الأخرى. بالنسبة للسياح المحليين والأجانب، فإن زيارة الأماكن المثيرة للاهتمام لها أهمية كبيرة. التجارب المرئية والسمعية أثناء السفر عادة ما تبقى في ذاكرة الإنسان إلى الأبد. التعرف على ثقافة وعادات الشعوب المختلفة يثري الروح الإنساني. من آل تدبير قطاع السياحة، هناك الآن كل الظروف المتاحة في بلادنا المستقل، وقد تم تنفيذ العديد من المبادرات الجيدة من قبل حكومة جمهورية طاجكستان في هذا المجال. مع الأخذ في الاعتبار جميع ظروف الفرص الحالية والبيئية المواتية،
يمكن لبلادنا العزيزة طاجكستان زيادة عدد السياح بشكل كبير من خلال تقديم المعالم التاريخية والثقافية، وبالتالي تصبح السياحة أحد القطاعات المربحة التي تلعب دورا هاما في تنمية الاقتصادية للبلاد. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أبازيا تاجيك استمعتم تفسيرا تحت عنوان أهمية المعالم التاريخية والثقافية في تطوير السياحة.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الأكرم من دوشنبي إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: وزير خارجية قبرص يضع إكليلا من الزهور على نصب إسماعيل السموني التذكاري. يشارك وفد طاجيكي في اجتماع وزراء الصناعة لمنظمة شنغال للتعاون. طاجيكستان وقبرص تعزن العلاقات البرلمانية بينهما. شارك الوفد الطاجيكي في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ. تمت مناقشات التعاون بين طاجيكستان والنمسا في إطار المنظمات الدولية. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. زار وزير خارجية جمهورية قبرص كونستانتينوس كومبوس اليوم ساحة الصداقة في دوشنبي ضمن زيارة رسمية لجمهورية طاجيكستان، ووضع إكليلا من الزهور على نصب مؤسس الدولة الطاجيكية إسماعيل السموني. ورافق كونستانتينوس كومبوس عدد من المسؤولين خلال مراسم وضع إكليل الزهور. ومن المقرر أن يعقد وزير خارجية جمهورية طاجيكستان اجتماعا مع نظير القبرص ضمن الزيارة، وسيناقش الاجتماع خلاله قضايا تتعلق بالدولة وفاقدة العلاقات الثنائية.